Bismillahirrahmanirrahim. Merhaben merhaben bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feynetis sa'id. Ve bis safiri ve şehidi. Üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina ve bi liqaihi musaddika ve bi hüccetihi mu'terifa ve lisibellahi fil uluhiyyeti cahida ve alallahi mütevekkile nüşhidullahe ve nüşhidu melaiketehu ve kütübehu ve enbiyâehu ve hamelete arşihi bi ennehu huvallahu'l-lezî la ilahe illallahu ve vahdehu la şerike leh. Allahümme innena zalemna enfusena feğfir lena evzârenel kebâira vellememe fe innehu la yeğfiruhuma illa ente vehdina bi ahsenil ahlâki fe innehu la yehdi لأحسنها إلا أنت اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهوما وطلفا ولا تجعلنا ضنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

عزتي يا من خضع كل شيء هيبتي يا من انقاد كل شيء لملكتي يا من دان كل شيء من مخافتي يا من انشقت الجبال من خشيتي.

والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران يا ذا الرأفة

الجميل يا من ستر على القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريمة يا من لا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين

يا ذا النعمة السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا

حاكم بأصل نسيب أخوي معجزاتي بر عجيب كان محمد مصطفى خوي معجزاتي بر عجيب كان محمد مصطفى كان قلو شاهي عزية كان ناسخي خاتشو سنية كهف الأدبي والعلية كان محمد مصطفى

وك بادي الزمان دجمن كارما بخين بت ازيت دربا وك تيا من ناهجين باهو باهو زاد دجمن جزين دانو جعيدا مارا سجار مر

كان يقل وشاهي عريا و و و و بكان حاكم بأصل نسيا و و و أخوي معجزاتي فرعجية و و و بكان محمد مصطفى خوي معجزاتي فرعجية و و بكان محمد مصطفى كان يقل وشاهي عزية و و و و كان ناسخي خاتش سنية و و و و كهف الأدبي والعلية و و و كان محمد مصطفى